0: كميم سيهم كبرى سمعتنا نايزالت مسندونا نجمرالنا إتوبيا قبطي أفدق بحري نايمر كبت عريت عنك فالا كتبل كسيسا
1: إثيوبيا يا بحر برن بتملكتها.
2: إثيوبيا بقدك أيح بحر زلوا مرقتي. أبستفلا ليو مدرخات بالعلوت مرحت هاجرنا بالله تسقم تاني حياة. قبتي أبززوبات قبرو من كسقاس. عزوا بزمسل ملكوي قبرو زلوا من كسقاسات. وترتين تنقيان بتدقى قامي الرأي اللو.
0: أبا ديمقراطية ريبوبليك كونغو نبرتي نمعك الحكمنا إيولا بحوي أكازيلوم. سب السلطان إيرتران قدرن تراخيبوم. مسا خوم زلخو ازی برهانه سنای مکه تال ایتوپیا گبت ای افدگ بحری ننای مرکب تعری تعنقفالا کتبل کسیسا لایون تقب توسخلوا
3: إثيوبيا جبسي مس إرترا سمم مع مجوعزيا بحر الدحر مختامة أبكيح بحري كتطوي أفدق بحر المركب نزقبر زلو سعرتات سلام نمتعن قافن نمزراجن تنكسا أصلا كتب الكسيسام وهبك قال منستر قديات وزع إثيوبيا أمبassador نبيات جيتات شو أبزهبو جزيت أو مجلسي أتي قبل كايروز مس زهانات وديت نتي إثيوبيا بسلام أو مجدي أفدق بحر المركب زلو وادليت نمعن قافن أقلبون مسراقن زعلم مخانو قليتهم
1: إثيوبيا بحر برن بتملكتها يالاتنا قوام بتلايو مدركوش
2: إثيوبيا بقدك أيح بحر زلوا مرقتي أبستفلا ليو مدرخات بالعلوت مرحت هاقرنا بلاخة سقوم تاني حياة قبتي أبززوبات قبرو من كسقاس عزوا بزمسل ملكوي قبرو زلوا من كسقاسات وترتين تنقيان بتدقى قامي الرأي اللو
1: تنقوصا ممسلو نقروش بتدقى قامي يتايونو
3: أمباسادر نبيات كمز قليتو بوليسيتات جبتي نتي أبيك أرنا أفريق أزلو مرقق عن مزراق زعلمة تاريخاوي دحر بايتا اللووم إثيوبيا نبحر نمبسح ديبلوماسيا وصعرتات أبي التكايد اللووان كايرو وتركت فتر مصنحة لمدوكوان تخونا إتي نقف دقة بحر حطوغنا ندحريت زي من لس مخانو عن تسيروم
1: إيهي حديش نقرأ للم لرجم كزي سيكتلو تيكو يونا
2: إزي حديش نقرأ يكونن ننوح إيوان كسر حلو جسان حنزفتنوون سلتيو إثيوبيا نقف دقة بحر أجندا خندينا يدلاي خمس خونة هذا مرأي أو إزيو إثيوبيا دليت أبز بقصة اللوان إثيوبيا نمحنا قبرو من كسقاسات كوسخون كتانا خرون عزب لنا زقنا زن حند فتن وانسلتيو ملاش إثيوبيا دما نعبدك بحر أجندا أنا خيرا خد كتل اللي استفلا ليو أكل أدقاف زرخ بأجندا يو إزباون زدق فيو إزي دليتان بوليسي أنا أنا خيرا بتقتل اللخا سلامون دبلوماسيا ون بزخونة مجد خمس خونة ون بترز ردعت اللو قدايو
1: أبكرا أسرداتو قدايو
3: زي أبي منغو جبسن إيرتران استقبر اسم المع مستر قدات

0: نوح كيتن حد قدر سراويتا كاب دوب ايرتران جوبوتن العلا اب مونغو هاقرات متحبار وش متعربة بكلتشن عسران حدن بيستقب رسم معتي اب وطري زنبرة زوباو ديبلوماسيوي ببقرب انات محايشك متكم تنحي نقر بزيت مال اب اسمرا استقبر ركب سبا سلطان كلتين هاقرات لتز تنحي زمدنا بمقمقام زمدنا ان دنفع زخد المنقد عمل كيتوم كم استزراربو تفليت الله نبحث ارتزينات كسكراكم تمرا مرتي يونيفرسيتي اوكسفورد لابدا ايبولا دون مبال كحق الزغل حدش كتابتا وش دوارح كمزا معبلو يقلت اللو اتزا معبلو وكتابت وطيتاو مخانو جناي ترقاقت ان انتخونا وطيتاو نتو نمر رقاق مجمرتا ابا انسساتا دحر ايدو مابدك سوات كفتانيو اتوام تمرا مرتي نت كتابت نمسرح زيت قملو زلو تكنولوجي اب اوان لابدا كوفيد زيت تقملو عينتيو أمريكا بلعلي بعال سلطان بوليس تانزانيا قدام بيران ايز مخنية دماب زحلف عمتها بلعلي تتابغ تمثلات مبرق أفريقا بونيفاس موانجيني أغاتر آتو حايرن بستفت مسكيتن تقوتو متكعتن زد تأساسر كستاتي بمسالت زي فاوستين جاكسن مافويلة أبا كبير جسد سبع مسالات كم ستساتفة زي قلت تأمان نزل وحبريتا كم زلو منيستر قدات وطعي أمريكا ماركو روبيا زهابو يملكت منيستر قدات وطعي تانزانيا محمود تابيت كامبو بوغنو مافولة ناب أمريكا كأتو زغلقل وقعو قدا كمزي بيتسحو نبي بيسحبير الله حيلي بحري أمريكا بيسنكي كوينات إيران تايوان نتايوان زي تحس بمشتة عسر تربعة بليون دولار زوا قوات واردو كمزي بلا حبيرو زي سقوم تزي أمريكا مز إيران بتكايدو زي لكوينات أخولات وار كمزي لون مرقا زعلميو أمريكا نتايوان تقبرو مشتة أطوار كبينوي حوانات حيزة نتا تايوان قز أتيات تبل تشاينة كقود دعتاني حيو سمالي أبحدة معالتي كوتري كبروسن زحازو كل تامي تنسبعنا ربعة تنحخورتي بني بالا بيلوم نأمبا إيفرست دي وموتي كدمي حجز تتحزي كبروسن كل تامي تنعيسران سلستن كوينو عيسران كل تنقنبوت كل تشعن عصر تتجعتن زيتا مزقبين يرو أبزا عمد دار قحموش تامي توتساتن يتات نابتي شمون تشعن شمون تامي تنربعا جعتن ميترو زقموتو جعف أمبان خريبو فقاد صوهبون كوينو كيلاتات لعلا عقن متزقاتن كلا حدقات دحنتن كيف تاريات أنكو ناي مودات ازينا سلطاني مانشستر سيتي بيب غوارديولا مودات انا يزعمت سبورت كابتا كلب كلق قيوتا كلب سنبت انصار استون فيلا تغبرو غتم دما ناي مودات اصوتو خوني غوارديولا تا كلب باكلتش عمي سران سلستن كلتش عمي سران اربعتن عمت سبورت بزمز غبت تعوتنا اربعت عمتات تخطاطلي وانچا ليج انجليز عترت قداميتي غانتا بمخان تاريخ كتصحف حقيزيو كم مانشستر سيتي دحري ملققو نغزيو كاب اسلطان نت عرفت كواسدي مدبو ابتي لبدا حمام ايبولا يلاب على زلاب على زلو ديموكراسي ريبابليك كونغو نبرتي نماخل حكمنا ايبولا بحوي اكازيلوم لايان تقاب توسخ اللواء
1: ايدي بمالانجيني بيغا كيتوابو
2: اب مبرقاوي ديموكراسياوي ريبابليك كونغو حدا بايبولا كمستتحازه زطرطر تحكامه مماتو سعيبو ازماد ريسا مواتي كاب هوسبيتال روان بارا بحايلي كوسدو فتينوم بمخلكال حخايمت هوسبيتال زحرقو نبرت دما نت ماخل حكمنا بحوي اباري عموم بسنكز عقرقر ابتي ماخل حكمنا ايبولا كحكمو صنحو شدشت تحكمتي كابت ماخل هاديموم كابت

0: بسنكت هوكت بوليس هزبن مبتان تأيت توكيسوم ودبت عن عالم ابتهاجر بفيروس إيبولا كم استلخفو كابز قلت وسبات حد ميتن سلسان تشعة سبات كم زموتون تقلت من استرت عنا تهاجر دما حد ميتن حمسان تشعة سبات بإيبولا كم زموتو أفليت ولوم سميت عنا بحمام إيبولا نيزموت سبري سامتن كاف ات فيروس زيادة نكلابع كم زقبر يتنق ولوم ودبت عنا عالم بإيبولا ولازموت سبات بو حسن كبر بزلون مجدي سرعتك ابرنك فتسامي معد زلت انو سمويا نريسا مواتن مقبار مكلاخلي مسارحي نكتك امود ماي معد قطري بلبدا ايبولا زموت سبات انو السخ ابزخ دلو زلوان كتابت لبدا ايبولا نمدلاو تشعت اوارح كوسد كم زخ اليو ودبت عنا عالم قليس زلوم نفلم اوان ابشحن تشعت ميتن سبعا شدشتن ابزاير نايحزي ديموكراسياويت ريبابل كونغو استغلق على إيبولا كاب منكا استبقس مخانو إزئمن حمام إيبولا بفيروس بندو بوغيوز سعب كوينو زاقيد فوسي خون كتابت اي ترخبون أبزا مبل عصر شو عتك استتنايت حمام أقات موازلو هاجر كاب كلتشحن عصر شو منتن كساب كلتشحن عسران زنبر إيوان كلتشحن سلستميتن قدايات زغزف اللي ينيروم أب زحلفة حمس عمتات أب هاجرات أفريق أطراي أستات عصر تحمشتش حسابات بحمام إيبولا ميتوملو
1: زه خبركم سمعتنا نايز سامونك التاوي فنواري دي بي بي سي عبزي زازيمنا لنا نزيادة حبريتاتات زيناتات فلويات ترستون كلو قزيه أبا مربب حبريتانا www.bbc.com/tigrinya ويدما أبا محبرا ومرخبتاتنا فيسبوك يوتيوب واتساب كترخبونا تخليكم مساهم زمسوخو عزي برهانة مساوها ديت مدب لايونت اقاب ترنيا تكنيشان جوناتان موانجي بمخانينا برخ كنا